رمشوخن طاوة أخناتي وخطواتي كلي كتيتون مشمويل دها برسقالت نهضرت بتالي قاتوخن من بيت برسقالت 2GLF 8 أطرة نقزة طلا من مدينات الشابيرة جرين فالي ليفربول وفيرفيلد.

اديوم رمشت خوشيبا اشتاصر بقاب شي ترقلبي واسري اشتا بسريادة مارانايا اشتا قلبي وشومو شوي تري بسريادة اطرايا باولايا قابلوخن يمشينا اخونوخن شماش ديف جيبرجس بغداين بتامن عموخن قامت خدني تري ساطي دينا بتايا بيون مشميانه يعني.

رابا سباي قابلو خلي مشينا وبديارخ منو خون قامت خدني تري ساعات دينا بتايا بصوري وخ قد كلو خون مورت فندانا سدنتا ومهني انتا ابن خدش اديومي ويوما خدش ماس خمر خيوما قلي باي باي واي واتي اتوا خدش قارتا باي ومطرة وهدية بتاين وقا برسقالة خدش دولا مطرة برايا قا قدمي بويا بابي كل يوم مطرانا وإنا شفتت بتاعي لا بتاعي رابا السامة زودة بتاعي أيوانا شمشانا مطرات رابا لي خزيخ إنا بابي خكمة chances بمارينا جوم تخشاوات بتاعنا سو مو ديري قومة مو ديري بيا من خبر دينا بتاعي من ودر لا راه الطوطة إلى مبلتا بالترئة روات العراق وإيبا خلطة أمريكا وإيران بغزايخ قد هماشا خبر لينا رابا مصويان تخيال برناشا لينا رابا ماس همرخ بغزاي وقت ممكنوت تقالت لعبت خبلاشا جورا بدباري يوم تخدني اديو ينقدمي من سبب اشتيو ماند بيشو يوه براقينا 15 بيرخة يعني 15 بيرخة ديان هدية بيلي اخشي قا قدمي جو اترواتي ات مدنخة وامريكا 15 بيرخة بتقبليلي اخنا ني هاو خيو ممقام دانم سو اتن رابا شرطينا ايران متوية لشرطي امريكا اتلا شرط ديانو بلاشي بزودة الى المضيق هرمس عم دينا مقراي هرمس تريت وبغزاي وقت رابا من اقنومية اتروات يوري يوروبناي بخواشة من استراليا بغزاي خكمة طيمة بنزل نيخة نيخة دولة بساقة كلي من تهافي خبرت بلاشا بنزل كياسق سو بغزاي قد اهول ليلة اخدي بخ اخنن بسبارق تويا يعني بسام زودة برناشة مو بيخ بيخ لي بيخ شوق من خبة وشلامة وراها طوطة من سبب أبن أتروات وارن يو بلاشا إن بنونة أترا آن نبايا أودو خاقامايا قدا قدن أتروات يعني إن جشقخ البلاشة تشقل شوبا بجوشن تمانية بالأترة عراق وأترة إيران كما من عليمي بشلون سهيدة جداها بلاشة وبخواشة وخسامة زودة جورا ودي لنا إيد من أمرغ بنونة أطرة عراق من سبب آتوراية رابا خيشة نجدو بلاشة ديوة شقيلة شوبا أو بلاشة دمانا بغزايق قد جو أطرة إيران هازران من بر مبلتت أمرغ آيوت الله خامنائي بغزايق قد إديم يوما إتنخاكو تاشخينا ياوت أطرة إيران آنيت خسامة جو أمرخ مشلطنانة أطرة إيران دينا هازران شقيلة الريشانوتا خسامة بي أودي شلامة بي خي جو شلامة أوسامة خينا أخت متخرن الحرس الثوري الإيراني ريفولوشن أمرخ آربيت إيران آني بزودة بكلاينا الدار قيوتا تلي بي أودي شلامة يعني بخبر خينا إيمان كل من بشمايخ قد بمارينا بدلن ساين أجريمنت قد خيكما من شرطي بيشي شقيلة هر أمرخ مشتألانة أطرة إيران أخ عباس عراق شيلي وقالي بافيلي وبازي سكيانينا بغزايخ قد ريفولوشن أرميت إيران حرس الثوري بمان لاعت خمدي ليتن أو من دي دوكليلي إنا كت عني بيدي ساين أجريمن جو أطرة باكستان سو بغزايخ قد لا نارا هطوطة دي لبنبلتا جاوت مدبرانوتة أطرة إيران الجميومة آها موودة لا قد قومت شمخ خيمة ميماني قد خيمة من مشتعلانة أطرة إيران بدبيشي دي ين دويقي ين شرية من شوبي بالطلبي مني قد أتويخينا لا شقلي زامينوتة مرخطة أطرة إيران ومن دوجي بخينا أمريكاية اتلم بينا يا رخطة يعني ليب أنا من بلاشة داخي جوخة بلاشة بيت قرمت لي جارك بينو خوي يا رخطة ليه ما ست أمرت هدي جارك قرمني بلاشة سو
أمريكا أنك ما شن أطرد إيران متيتة لأخد خلصية أمريخ طوقي إقنومياي ين الحصار الاقتصادي بقراينا بإنجلس متنا السانكشن الرابع من منديان أطرد إيران تلي مصيا زوزي بيشينا مجدلة يعني أمريخ بيد تجميد زوزي جو بانكات تيب لهاي سو أبن أطرد إيران مصاي لأمريخ بخايل هل ديو ما جو متختار بي شواش انت ريفولوشن مش المعنو تتيرا جو اترد ايران اينا مدوكي بخينا بغزايخ قد قومت اهها بخخو تاما قادا شلطانا مشلطنانة مش المعنى ديناتية امرخ جو متختار بي شواش النوير يعني قوما بتبيشي ان شلطنانة مش المعنى اينا بت إيران بالدائر بهابي خاطرة خاتشم ما سامرخ لي بوش جنيال ديمقراطيوتا خرتا قبني عم الدي سو أنا من دياني قومت شميت إنه يوم تخدن تريو ماني بل كت قدمة بالشميت ونخبلاش جورا مدري بالبار من سبب إيه دانا ديلا بشتم يولتا قا أمريكا وإيران قا مكلات بلانشا براق إلى قدمة يعني أخنا كسلن إلى إديو إنا قد يبو بتهويا قدمة قدمة بتهابي 15 بيرخة سو طلبخ مريها لها قد أن نارها الطوياتي بيشيخ بريق أخينا ومن دو يبخينا ناتخل أطرة عراق هدية بغزايخ قد أطرت إيران جلبان ديو عين ديو خمن جلبان جوري إيو أطر السوري بدان بشار الأسد إيو خمن أمرخ أطروات كيسن دي وقا أطرت إيران بغزاي قد صد بشار الأسد خيشة لبريقه لهدية شلطانة سوريا إلى خد دبرا نتخدتا بغزاي جو لبنان جو تايمنا عمد إتوا حزب الله ودي وشد استب إلى شد أستد أمر خطرت إيران وبا من نيخة نيخة بغزاي قد خيلة دول براقة أختي جو يمن ديميو محوث أن دينا بقرايو يانو حوثاي الحوثيين عرب دينا بقرايو أن إينا سندانق أبن إينا مدن سندانق خيلاني قاطرة إيران جاروبنا مبلوخ كل مخيلة قد مدارج غشية دي لنا إيديو هورمستريت وإينا أطرة يمن من دو يباخينا مدبرانوت الدية بلا دي بلاشة خدشة بياشة الشورية بالحوثاية وبالأطرة يمن بيانة جو أطرة عراق رابة من أمرخ فصائل ديو بقراية يعني أخ ميليشيس أنت أسكراية ديو بيششة إسه بيت رابة من وزيرة دي نجيش خلق جو أطرة عراق سامزودة أطشي وزيرة عراق كل وزيرة عراق دي لجو بارلمانت ديوميوما اتلي خخيلة ات ميليشيا انا بقرايو يعني خدشة فيها شاطرة عراق دولي خديرة لخا اطرت ميليشيا يعني خبرت ميليشيا ات باين مب يعني قدانت بلكت بش متن جو خشكلة شابيرة يعني سلمنون اها اطرى بريخة استراليا اتلي اسكر كي قاريلا استراليان ارمي ديلا يعني اسكرت استراليا سلمنون أمرخ يخمم ديناتي ات أستراليا ات نخا أسكر خيتا عين ليلة تبال دوا أسكرة أستراليا إنا بقرانو جانو باني أسكرة أستراليا سو أن بلاخنا بكيبي درقل رزايوتت أسكرة أستراليا عين ديلا شت أستو أمرخ من شلطانة جيبا سو جو أثرت عراق ديوما بغزايخ قد رابع من ميليشياس أسكارواتي دينا بيش شتسي إينا سامزودة أني كل ميليشياس جروبس إينا قربايو تدخى أمرخ زودة من أمرخ السري فصائل بريشة بريشة أني كل إيكي بيش تكبر بيت أثرت إيران يعني سلمنون إيران إيكي لو عراق إيكي لا إينا إديوم يوما إيران إن أن ميليشياز جروب دينا جو أثرة عراق دينا خدشة بياشة من تاما مبروخة أن روكت سينا ميسايل سينا طيارة أن دينا هدي بقراينو مسيرات دينا ريموت طيارة دينا مبروخة مبقوية الأثروات قربة
اتقال في الكويت بحرين إمارة وقطر وشركة سعودية منه بخواشة سو وأثرت إيران من كم حكمة يمانية وقد قالباف عمدي لباخلطة إلي قاعاني عمدي لخامن مشتقلانة أسكر بتايل الأثرت عراق بتايل مطايل جو أمرخ إيربورت بغداد بصلايلة بخاشلة بتفاقلة بدني أمرخ ميليشيس دينا جو أثرت عراق وادي اللي رايو تكبر مني تلامت ديتها قا برايم منستر تأثرت عراق ومقام ثبران أثرت عراق يعني صلمنون خاءاتي لداها أطرا أمرخ لا برخاتي ريزاناية آتي همزم من خا جروب وقد مدرزلو شولاني مني سو يعني هو illegal يعني لامت قبل انت در قلت قانوني لا سو اوب ان ميليشياس علي الزيدي من برايم منستر خاتا العراق يويلي برست هل تلايب اوتشا يعني بياشينا خير خا امرخ وترشا باتخينة خوش امرخ بر اشتاشا باتخينة بر اشتاشا باتخينة بماري لمن خاب اسرة يعني تلايب أطشا يوم خرايا مارا خاب أسرة إن تشك دن بلاش ميليشيا سلبيشي تسلمي قا أطرت عراق وشاري لجاني من دا أسكر دينا بقراو جاني فصائل ين يعني حجد الشعبي ين يعني خشقارخلون أسكراي لا قانوناي مارا من خاب أسرة مارا إن لا تسلمي له مارا بتبيشي دويقي وبيد اكسكيوت يعني بودلو اعدام اه الى قانون بمارنا جو جرقت اطشا من ناموس اطرت عراق خاتا يعني كل خا ناشت ها بشقيلة خاتشك او بقراو يعني اسكر من خاب اسرة ان باش دويقة بد باش متى الله حكمت قتلة يعني مخنقتها بد مخنقيلو سو أن بلاجة دون مارا لي ربخ جكن لي يعني لي تسلمخ قا أطرت عراق وبغزايخ قد خا يلبخينا إت بلاجة انشاري بالأمريكا وإيران بتخزخ أبيو أطرت عراق بتباريخ بلاجة خينا سو أمريكا مجبوري لإيدانا بت خزخ أطروات خينا بالشاري ين يولي أمرخ تخلانين هيوية لأمريكا قد شاري بلاشا وبد آها بلاشا قومت مرقل ين بد بارق بجلدوت أني وخيكما قوامياتي بيدي مضنو قاتوخن الأهوالات دينا برايو أطرت ديرنا إيد يو مدن خمس عايا عين ديلا بالأطرت أمريكا وإيران سو بسبر خلقودنا داند أمريكا ودارند ميدل إيست خزخ إن آها بلاشا شاري قدا يخيطا ينلا بت آز خلد آز مرتا مقرونا قا كل خدا خمتا نشا آتوريتا دي لشمو نهرن يعني خامنة إلى خاتي نهرن سو آز مرتا مقرون قا كل خا كل خدا نشا آتوريتا شمو إلى نهرن نهرن يعني ترين عرباتي سو از مرتا البو جمو شوي تمنيا مانن اطرايا بدانو تكي زامروا ايو عليما ايو رابا شابيرا ايو يابدو ريكوردينكس قرابا امرغ زماري هي ربيدي لزمرياتي بيش الديا شمت ميقرا ليني بول زمارا مخبة ليني بول البو جمو شوي تمنيا أهز مرتا مقرون قا كل أخن شماني سويول ديننا أيد قا نشي آتوريات دين شمي شارويب شمت نهرن

مشوية انه هدرا وليني بول البو اتشمو شوي تمانيا اها سينجل البي بريسالي بشمت نهرن وهراد غزيت لرابز برياتي ليني بول بول تو يدن سينجل البي استرداني وابخواش اربز برياتي شلام البني امتي بجرب الباهز برتخدان اخيتا متنا قاتوخون بتازخ لسبرايتو عطوريتا وخارتا مدرب دير من نوخون الخمن بو قارت قماتيلا باقورا نينا بود شماني قطوصات بشماي خنداناتي خرايا شمت آتورايا وآشورايا ورهاد غزي بشماي وخرابة من آتورايا يقمدن خا دينا نعيد قاطرة عراق دينا يو يربيا خكمة كي يمري يربيا خكمة كي يمري إقليما وخكمة كي يمرخ أرعاتم زبطنة إتآتور مودي لأو خبرة بش ريزانايت ما برناشا ماسي مضيلة البود دني تري أمرخ نقزة دينا بسيارة بالشمة آتورايا وخكمة كي أمرخ الشمة آشورايا قمودي كي قارخ لجانا آتورايا وخكمة كي قاري لجانا آشورايا وقمودي البود أرعاتم زبطنت آتور ين أرعاتم زبطنت آشور يمرخلون عند بخ بعد بخ أمرخ ريفيرس بعد بخ ريفير قا أترد عراق أترد عراق دي لنا عيد قا جربيا سو أن يبنو خل التخمنياتي بدية و يعني أن بش قالوخ من بوقارة شمان دينا باقورا وأخنم كل يقارو خادو تبدي يبنو خل جرب جوا بهابي رابا خدشا كيريا مقدم ري خليا و خبره كيريا و خليا بابي بعض خل سبرايو تاعتوريتا اديوم بين تخرخ كلا عمو دالي الخامن صبرا آتوراي وخامن شت اساند سيطة صبريتا و هداما اتمتوى امتنايا آتوراي وراد غزيبية لخامن هستوريانز بالتشعيطة آتوريتا تبريه لجو سلامس آمن ديلي خامن صبرا آتراي مشنية بابا بتلاجن

بابا بتلاچن بريب قلبها وتصمه وتري ليدا بيلتابا بأرمي قريلة يوم درشتة أمريكاي بأرمي وتورس خامنيانة مشخاتو بيشي لبريسا يوم غلطة جلجامش وسرقادة أمتناية بتهران عم غلياتي اتقتلن يو أمريكا سيام طويعة أننا هدرانا آتورايا تهران ألبو اتجموش دي خمشة قريانا قمايا آتورايا تهران مدري قريانا تريانا تهران ألبو اتجموش دي طلا وقريانا تليتايا تهران ألبو اتجموش دي طلا وقريانا رويعايا تهران ألبو اتجموش دي أربا هل بد أنين كتابوني قم شرياني قمايا وتريطلا وأربا إتلي خكتاوا بكونايا خاشولا بالتشعيتا شوتابيتا آتوراي إما شني خراي طويعي لبإيران بشيت ألبو تجمو شوي أجا وآنا إيمن رابا مارد أقبل قد إتلي من داها كتاوا داها مناخا يبارا رابي بابا بتلاچن بزودا بيشي لدية بآها زمرتا بشمت قولت مهمنوتا قاعتا اتأمتا آتوريتا إن قارنو خبرانو بل كتراب من نوخم بالتخريط النون جو خامن زمرياتي أمتناي أخن يمرخلا صلمت شوباخن وصورتة صلاواتن إن آها إلى قولة مهمنوتا قاعتا يعني بايدخ اتأمتا آتوريتا تهدخا بكتابي لمناخة بابا بدلاجن جدني خبراني جباري بماري لي صلمت شوباخن صرتت صلاواتن رشمت غدايوتن آتيوت مغبتي آتن خببتا مروم تخيروتن بمياي وخ باروية خنانة طاوة من كل جاني من كل روخي المدبخخ قديشة بدوخن بكل إتلي كمدي من خايا خبطن تلشلايا بيشت مورمتا بيشت مقودشتا تخطلانيتخ برختا العالم شوبختا مجخن روخاني مجخن ياخاني آتد بتنهرن آتر قدشتا آها إيوا من قولة مهمنوتا قاآتت أمتا آتوريتا تيتخلب شمت صلمت شوباخن مش خاتت مناخ بابا بتلاتشن خاينا خيالو كي خارزوالون أخا عليما درارا يعني بلاشا اتباشت ولا قام بهيوي وبخاتر جبوتة نسخاني ليطخ ليطيوا عرقتها أبن لديرتا لبارا بداها تخمنياتو بلاطينا بزربانوتا وبكاخينا أخ قلاتي بيابن برقالة غالبوتا ولخ بيابن قاتوخ خطوصة من كتوياتو شمت قوياما الخيروتا من خبراني كتوتا بقنية مناخا بابا بدلاجن

قل لي الجلبانخ قل المأيواتي جرقي عرامة تري مكلياتي أخت إطلق عيادة كلت قيمي تاما خلنا جانخ وبصيلة قامة الخيلخ لم تخمى ور مع الطوراني انقايي سابي يا نشري زخمه.

كت أورخ مقلب ماطخ الرمياتي مهنياني قينة القيط مقيناتي مجرويه ميه العبر الشمينة بشارخ قازودة قدش دروختة بالنهرواتي تامة بتخازخ عين وربطة يمت مديناتي.

طائخ برجرمي لقوي رداري إن جوري خيري إن جورية أريي قلبة شني لخي وعميري لخي وبنوني دويخنا خيي قا خقرة يمي بخقلة خيروتا كل يوماني شبخنا دمي لا أخجي بسنتا برقل سنياني مشمهي نبيه إلا بكل علمي بودخكي موتي بيشي نضيه ربواتة لوخي كونش ناموسي نصيخ ملكي بقائم وينا وجابت ليبي وسقلت بتأركي إن بشني برخخ وخضرخ أغداني تندار عويري لي ما دخلت خومي اتشلطاني رويخي بتشعي تميري هدية بسغ برخ قبوخ سعوري من أمتن بيشي هج بكلاينا بيشمل أخويطي بدكان بريشي مش خدخ بطنانا الكل بربزة تخط نير بليسة مش خدخ الكل بنون طنانة قيسة وخليسة قوم زونة لزونة خابطة قبط إيتوتا بخويادة جميرة لأو بيتا شليجة تمضرخ الأمتا ما قمخ يمن دويت للومة بالإموات شغلخ زدقا ومزبط دخل دنيا تليبخ خيواتي تشك بنخ جانا قانخ الخيروتا خيروتا برخطة فاصخ لأمتا أي أمتا جارب ألصاني كرختة لا زدخ لا زدخ موتا موتا بد أمتا كليلة لدريشة شقدوخ خيّن وهاوخ برقانا قاهمسا بيشا كمدق ري خيّ خيّ مورب بيسر جالوتا إيني لأمتا آيت لتلا بيتا بصدر ناشوتا مبر أخشا بارختا يا رخني مخبا بيطن بتشرشخ اتلي باعوتا اي جم خاريتا هش من قم ترشخ لخشو مبرموتي مرحتا قديشة جبيو ون بكالن ين من مشختا خقرتت خيروتا خار بابا بشالن شوشلون جلبانوخ شوشلون جلبانوخ مارم لي قلل هر اخ شاريتا برشمنا آتر صرتو علبي قجاه خارطة ايجا چمچملي ايجا چمچملي وشق بيشن چريزة من ديرا موتا دمي بدكاتو الارعب نبلن مسابب بين خيروتا على همنيخ الصبرن آتورايا مناخا بابا بدلاجن.

مشويرا صبرا اطرايا بابا بتلاچن خامن صبري ما صنبرنون اطراي انا اتلي رابي قاربيه بد ازخ مشميه خلداها زمرتا مهنيانتا هل بد اه زمرتا من قم قربنا قاتوخن بشتلكتوتا بيت شاعرتا اطريتا عند كي كتوا كتوت زمريات هلا برات هلا ما صمرخلا امتنيتها طننتا بشمت دي بشتلديتا بشمت شوشن سرقس هل بد شوشن سرقس كتوت الرابز مرياتي تايا خوري مورخلي آليلا بيخادوتا زمرتولا زميرولا عاشر بالسرقس وزمرياتي خين كتوت الاقام مانول بتيونن هدية آها كتوتا كتوت الاخمز مرياتي قا لاريسا جول باشن لاريسا جول باشن هلبت الى غدا نشيلا من اطرت ايران وهازران كي خيجو اطرت ايران واتلا خاقالا رابا رابا امرخ جبارا انا ميران قاتوخون اها زمرتان بت اتي يوما كلن بتقارخ لا امنتا من سبب خبراني ارخت قالا ارخت رتم الديو مغزوية لجو قالو قد اديوم اخنن سنيقه وخ نشت شقلي شوبان جوري اخ جرمن تمرس دي بلطة لجابت امتن آتوريتا و زمرياتي خينا جبار دينا بليتا اها زمرتا لرسا جول باشن زمرتا مقرونا قا كلو خنشمان سو يقول إلى منشقتا اتبرشتا إلى زمرتا ترومانسي لا مش مخلو وبدير منو خن مدري الخويشات تخرزت قالت نوهدر

مش مويت انه هدرا وقاها الى زمرتا مغبتا عين بشتراضيتا بشمت اللالا اينا يطخلا كلا لاريسا قول باشن خامز برياتي مهنياني داها زمرتا جبرتا ات مقرويلا قاتن هل بد ازمرتا ايوا متو ميوزك قاتو امانا عطرايا جاندشتو شختيلا قد مضنو خل ميوزك جاندشتو و وهراد غزي ميوزك ارانجمنت هرب ميجو اترت ايران بشتاله بشمت ارانجر بابك فارشات اها ايوا لاريسا جول باشن بتجرب المقرونة خون خزمر تخيتا من سابت لي خكمة تلفون دون بتايا من خكمة خوروات بين مزمن مني بقربون خون ازمرتا تيلا بخ لارسا يقول باشان وبزمارو لا عم زمارا أمانا عطرايضيا ميقرا أما نقول بتيونا شركة نمود على جدا أزمرتا أزمرتا هل بت بشتلكتوتا بيت ماخورة عطرايا نينب لماسو وحواز جاندشتو وأرنجر مدري بابك فارشات مش منو خد أزمرتا بدير منو خد مدري مش

آهی و بونس خمیان خون خزمر تخیت لرسا گل فاشن و شروکی و ایه من ام لرسا میقرا من یبارا میقرا منو بتیونن good combination good duet زمرتا بالخمتة واقع تربة أن زمارا وأمانا مخبي بتمقرون قاتوخ ونزمريع تخين هل بتبغدين رابا قد همزو منه من خاخورة عزيزة خورة شوية ميقرا جيمس إيو هاد بسيمة رابا قا تلفونو قا سبورت ديوخ قا خرزة قالتنو هدرا ورابا بغداية بن قد مغبالوخ تشعيت تصبرا عاطرايا باب بتلاتشن وأنا همون إتلان صبر خينة صبر خينة إتلان قرون قاتوخ ونزمريعة خينة البت بغداين رابا قد همزو منه من خاخورة عزيزة خورة شوية ميقرا جيمس إيو هاد بسيمة رابا قا تلفونو قا سبورت ديوخ قا خرزة قالتنو هدرا ورابا بغداية بن قد مغبالوخ

بي صباطة إداتا دخجبونة كمانا بياشة مني إن جبارت إتوالا أخت مدمويو لي مناخت رابي بيرا سرمز بماري لي كل صبرا عطرات إتوالا إيوا خستوني و يعني إيوا خا مومن خا من ديوا كفر إيوا خا بتقلعي وقا تشعيتا وصبرايتا عطرتا إيمنت أني بشواقنا بخاشينا مبشومان تلقت لتن خا برسوبا ين برسوبتا بآتي شقليل شوب الدوستونا هاوي آنستونا قصب رايوتا عطوريتا إنا مدرب صوري وخ قد دعتيت هما شاكي هاوي بارانا لا هاوي خبسق صورة لا أمرخ لتلن لا أمرخ ليلة وايا بلا من ديد أخنا بسباري وخ هما شا خش همنخ قد دعتيت قديا بتهاوي بارانا بيأرخت بالخانة تقائم تهدية يعني لا جربخ دعتيت ديان خيمم يماني هابي دعوارا هابي باس ديان لا ربخ لدعتيت يعني فيوتشر ربخ للبارة هماشا عازخ لقامة من دياني بتخزخ من طوراني يعني آنت مجد اديوم جو جابت أمتن دين همزمغ جو أستراليا يمرخ اتلان خمسالة يمرخ لأعتراي يمرخ توبجيلا إنا همزم لا يدوس للا توبجيلا وهمزم دوس يعني إديم يوم جو شوت أمرخ دا عطرت أستراليا مو دي نبية من تياتت عطراي شوق من بالخنان دي نبية من أمرخ بارسوب دينا مدابورة الشولان إيتاناي أخ إيتت مدن خط عطراي إديم يوم يوم يارك مشتوهرخ أخنان قد أمراني مدرشياتي بيت تسابي دعتيد بشواقنا بزودة أنها بخنيشة منتيتا قديا يعني شما آتورايا جو إدوكيشن إدمي ميال بناتي بقرايا باليابا أبن إتلان مدرشياتي مدرشيات آتوراية إتلان أخ نصيب إتلان مدرشتا إتدقلت من ياند برسوب هيت أسكولاي أبن كي هابي خدشا إنا لقيمخ أخنان بشامة زي من مدرشياتي بيشينا لينا تخمن مدرشياتي إنها بخا أسكولاي أنتري أسكولاي ملباني بسبارينا قا أسكولاي تآتي تقتقي لطارت مدرشتا أمري بايخ ليبخ سو أن مدرشياتي تيبنا زودة من أربيشن قدا عطرة إنا شو شاطي أمتناي خينة أخنان بايخ خزخلون أخا شوتا بوتا مودينا وادا كما بتأركي إتلان بتأركي يعني أمرخ انترناشنالي كما إتلان إديم يوما خا أوفيس قا جينيسايد قديا أخنا قد إديم يوما دي وخمزومة باس سهدة لتلان خا ماكتوا قد إديم يوما كال خمر قطوصة خوشن البلن أوفيس هيد أوفيس يعني هيد كورا ديان أمرخ اندي لجو جينيفا اندي لجو نيويورك اندي لجو سيدني اندي لجو يوروب خوشن قريم وغزيمون مو إتلان تاما إديم يوما أخنا أخ أمتناي بالخان الدين ليلة متقرة أخت إن هابخ تخمونة تمجد ديوخ بليخة قامت خد تلايشن تلايشن جربة وقت بلشخ البوت بيشتن البوت هيا يوتن إينا ليلة مليانتا يعني يشخخ الإطاعة دون جاروبة وعدة إن مديانت آني مساينة وعدة يدو يشم دينا آني جابة وب أمتناي الدين ديميوما عندنا أمرخ شد آسة أمتناي بوليتيقاي وباني يارك تخمني خد اعتيد بمبري من سبب دعتيد الدين هما شاخن بيخ خزخ لها ببراعد قديا سو بخيلت على أن من تياتي بتآتي ولا هابخ بسق صورة بتهمز منه خم كريوتا هلصة 8 يعني اتلان خا 4 دقيقة أخينا بالبودن شمان دي وخ أخنا إديم يوما بقرايو جانا إديم بغزايخ قد باي لخا كوتاشي اللي بي وايا يعني إلا وايا خا موم نخن إلا خا آمور يلا قد بغزايخ قطوصا بتاينا خيكما بقرانا جاني شمي مار أخني وخ آتوراي وخيكما بمارنا لا وشما بوش أصلايا جار قارخ لجانا بيه إلي آشوراي سوواي لأ

Duraşa sema sema zöde vayla yo social media diyeyim. Yani yo Facebook ile yo TikTok ile yo emro dükkan dine vayla hemzemiyatı ina free talks, free speech, ah TikTok, Facebook, YouTube. Vayna hem zamanı hikma vayna derkul kat ara kabudi peşin şimmi qaretun ne aturaya lan levun atura ani yun aşuraya. وبالتالي خخينا مارن عشا آشمت آشراي ميكو ميلوخون يشقن جغدتا جوريتا شمت آتراينا متخري شمت آشراي لنا بيش متخري هديا أخنا يا أخنواتي وختواتي يا أمتا آتريتا ديتون بخايجو كل تيبل يا آنيد بقرايتون يا نوخون آتراي وآشراي أنا رابقا يداها خرزت نوهدرا إدنانتا يمرن سرقادا آشراي بابلايا بدنات يمن السرقة ده أطراية بابلاية أنا قدي موي خشون يعني آتي خامر قاتي أطراية بمن هي إيون أطراية وإن آتي خامر قاتي إيوت أشراية بمن هي إيون أشراية من سبب لتن خبرشنيا بلدن تري شو ماهي أن أصلاوية شو ماهي أخنا إيمت آلها بريلة الشمية وأرعى بريلة الأربانة رواتي ات بيشون ييخون ودقلت وفرات أربانا رواتي اتبريالي مدخورنا جودتا جو أوريتا جو صبرت بريتا قد نار دقلت كي آوروا منا عم عمت ماني منا منت أرعات آتور يعني جو آتور يازل ويجاريوا سو آن خبرت آتور إلى شما متقبلانا إنا بغزايغ يسخاق دينا بياشا كتيبة إنا أمرخ قطوصا ديرخ السكريبت دينا بياشا كتيبة جو تشعيتها إما مبالي لملكوتة آتوراي بغزايغ وقت رابة من سكريبت ديا إنا أمرخ أني طربت بيشي وخمية ديو بيشي بولقي من قط أراتي لوخي ديو ترجومي من لشان صصي خط المسماري وبغزايغ قد أني كتوياتي بياشي و ترجمي بيت ملباني اتروات جوري بدانو ديوا امرخ اتوالون خيلات اترو شلطانة اخ جريك رومانس لاتن اتوا ان اطلالي شاني جريك و لاتن خدشا بياشا بيشا و خجبنا مولتي فرانكا لانجوج كي قاري والي بدانو يعني ايوا اختمريتون خا انترناشنال لانجوج زي سلمونون اديوم يوم انترناشنال لانجوج يو تيبل موديله اللي لشان انجلسيله من سبب ان ما يتخى هندوايا وما يتخى تشينايا ما كلتلون قم باتت اوضالي اتنخى بورشنيا يورا بالهمزمت تخى تشينايا لشان ديت هي همزمله ومن خى هندوايا تخزيتون همزمه لشان ديانه ان ترى دخ برمي اوضالي جربي ما برمي لا أول برموي ليشانه لا أول برموي ليشانه سو مو همزمي همزمي بد مولتي فرانكا لانجويج عم ديله ليشانت انجلس خذت لهم تربنتي همزمي ليشانت انجلس إن أنا ديم يوم أكلم من خا إيطاليايا أنا ليت ليشانه أطرايا وأنا ليت ليشانت إيطاليايا مو همزمخ ليشانت انجلس دان ديو أطر مولتي فرانكا لانجويج وليشانه أطرايا وا سلمون يعني همزمي وخنا شيت ألبا مقام شيخة مقام تتمارن جو مديت بابل عين ديوا أمرخ دهت كورا اتستوك اكسشنج جو تابل بدانو دنيا قمتا جارك همزميوه لشانا آتورايا قد ماصيوا آتيوا ديوا ستوك اكسشنج يعني او ديوا انفست جو ماركت آتورايا ديوا جو بابل زي من كماوا يعني دنيا خيلان تبدانو يعني اديم يوما اني امرت خا اطراي برخي اي اخنا اطراي اي كيفيخ مو اتلان مو اتلان انا صلمنون يعني امرخ اشتال بشنم قمدية اخوة كل مندي اخوة باور اخوة سوبر باور اخوة سباي سو قهات اخديم يوما اشم ما اطرايا ايمن بشلي كتيبة بيت سكريبت ات لشان قرقناي جو لشانا قريقنايا ألا بيت الدية لتلون آتو تتشين خبر تشين لتلون أخنا نجو خبر لشانا عطرايا آتو تتشين إتلن سو آني من جيب أمريوا آشور
آشورايا مو مرو مرو أسورا آسور إنا مودينا بكتابو بكتابونا أي دبل إس يو آر إيمان متوينا دبل إس دبنت أودا له معناي أن ترى أتواته بخلاصنا الأودا له يقولنا أورت متشين من سبب خزيت ندول خاقش تموت برشخة من آتوتة إس يعني معناي أي إس ليه ما صغارت لإس كاري خلصت لا البش لأزا قرب اللي شانوخ إس وهي لشين سو بخزيتون جو إن جوجل ما خيتون أي دبل إس يو آر بتبلطالوخون كل هستري آتوراي يعني أوبن لما تيتون أسيريان متيتون أي دبل إس يو آر بتبلطالوخون كل من دي بالتشحيط آتوراي سو خكمة جاهي داناتي بينا من آسور ويتلا سورة آسورايا آسورايا وخديه بقراينا سورايا وبقل بقمت لقيلة بداية ندخي سو أغنى نديميوما أنا ليه ما صن آتخا قاريلي آت إبت سورايا لأنا ليه من آسورايا أنا إبن ينا آتورايا بيت قارتلي ينا آشورايا متن نغبر شريشي وأن هي أول شمي أي لأدريس الدين إن آتخ اللي شانت إنجلس هدي أخنا رابع جاي يعني سلمن همزان تيموديو بتقريقناي يمن آها شما متيرون آسور جنريشن بتاينا لينا برموية قمودي وآمن ديوية بيت أرخد قريقناي مزاب لتوالون شين كل دنيا قم قارلان آسورايا آسورايا بت إس وقاهاتخ هل ديوما أخنا وايلي كوتاش الدين عند آها شما باتخل دو من دي خينا إن يشق خديم يوما جولي شانت إنجلس آتوت تخيط ليتن يعني أخن دي أمر خوبة يبلطة من منن يوخنا خنانا أني خبراني ماسي خرط مخلون قمودي من سبب إيلا جو لشان دي يعني لو أخرني من دي وغبرية قيبغ جدا لشانا ولشانا خليصي لدني أتواتي إن تميخ إنجلسنايا مرقالة مري خبة ليه ما سيقاري لخبة بامرة كبة للا إن أمرت لي يوخنا بامرة خيوكانا قاهت خاخنا إيمان متخ خبرت يوخنا كتوخ لي مو يمتخ يمتخ Y O U K H A N A للا متخ له H بر خبرت K قامو قد آها خبرت كي و إيش هو يخا يعني أخمري ماسي قارلها يوخنا إينا متيتم بالا الخكمة بنونة وبناتي دينا جروسة آتوراي قدرنا أترواتي وب آتوت تخيط لينا مصايا برطامو أخواينا مخ إنجلسناي يعني رابا يالي دينا جروسة لخسورة برايا لخا بمارقاتو ماسط أمرت ليوخنا بأمرخ يوكنا ليلم صايب بمارو خيط سب لأزد ديت لشان بشقال اللي بخاش اللي بار إنجلسنايا لشان إنجلسنايا سو انورون خامشن باتخ قداها تولدات آتي بر منن بمري آخبر ديو خنا اختوخن ميكيتن ميوية داخيتن مبرية آخبر ديو خنا إلى خبر ديو كانا إيجن آتي خيك مناشا أمري زيمون آخبر إلى يو خنا ترى خرت اللي بيا يوكانا من سبب إنجلسناي خيه قط روات إنجلسناي ليها مني بيا مجحكي بيا سو آها كار آها الزرر دي لبتايا الشمانا والتشعيتا بتايا لكل منبر مودي بتايا لمنبر إما ترمشني دي نوارا أخنا تولدات إديوم ديوخ بيشة دوخ بلاشة لدني من دياني من سبب دانو لينا بيش مدرزة غلطة من قم ترمشني سو أخنا ندخ ويا وقلت باشمت لقد هدي أنا قطوصة لي من خا هستوريان لي من خناشة قرية بتتشعيتا بورقة يونيفرسيتي قد أتنها قنوخ مودي لا قصة ويتا يعني كمالة تشعيتا روخطة أنا يقنون دي ديون أغدي يوغن يون يعني بدخن خكتاوة عطورايا بقارن بيه بتخن غدت تبقارن بيو خمدي دي لكتوتة بليشان تعطو رايب قارننا إنا ليه متنا يعني جدو ريزت أمرخ
even خا researcher يعني even خا archaeologist even يعني even خا historian even يطين كل من دي أنا no أنا يلبان دي نشقيلة من قريتي من دنيك تاوي so أختي أنا ما يقولوا خنين خسبابي قمودي دي ميوما أخنان وعلى ألط الدوراشة الخكفة من دي أنا يعني لا شوق الدوراشة دي ميوما هابي جورا البوت خاطرت آتورايا وآشورايا بخبت عليها يعني ترنتو خامنا يقولنا قاتل آشور إلى شورايا وآتور إلى شورايا سو قديا أخنا آتورايا وآشورايا إنا خمندي إن آتخل دو من ديخينا دي خو بقرايو يانا يعني قطوسة دي بغزايخ أرعاتم زبطن يمرخ أنا قدي كل أطرة دي لبيشة خجبنا أطرة وإديم يوما بنون الدو أطرة بيشنا شويقي قدو أطرة لتلون هاقوتا قارلا ياني لتلون آيني بليتن دو أطرة دي أنا بليتخ من عراق أمرخ قم خمشي خشيتا أمرخ إن بليتخ من عراق قم خمشي خشيتا إن ديلي بيا السبب قد أنا بيشن مودة قد ريقن دو أطرة إيد أنا ماصن أنا أمر قد أنا بيشن مرقم من أطرة دي سو أنا بيلا بي أو أطرة عراق جارج يطي قد أنا بين أمرن قاتي قد آتن أراتي زبطنوت آت أراتي شقيلوت آت بيت سبب قد أنا ريقن مخا أنا لمس يبلشن منوخ لتلي بيا أو خيلا سو إدي يوما رابا أطرواتي قطوسة إنخا عم مخ عمت قرداي إدي يوما إتلون أراتي جو يربيا وشيت البوت جمو وإسري إنجلسناي قم يبيدن رشمائيت قم يبيرون قولا قد آها أرض يربية بتبيشة قريتا أرض كردستان كد البوت جمو تمانسر يو بلاشة ديوة آتوراية ألايتق إنجلسناي هر أو قولي ويوقع آتوراية قد أختوخن بتابيلوخن أرد يانوخن إتونمي ديانوخن يو أترى من برد بارق آها بلاشة قمايا إنا أو من ديلويلة قا قرداية بشلون يوه قديا لبشلون يوه هدي ادي يوما اخنا نيا عطورا يكلبا هابي بلاشن اخشي من قرداي ان انا باين امرن قا دو تابل الراتي بيشن امزبطن ان امشن نخينا وخمارق قرداي ليه تخمن بامر سو وات الراتو خينا بيشن زبطن قدي مودي اخت انا بلش لي اخت انا شقل لي خشب بات بلش وشقلها قوياتو برق لو خشلة يعني لخم دي very simple للا اينا ادي يوما اخنا من جيب مورخ لدانا هر امرخ اراتي مزبطني اراتي انا بمرني اخبره اراتي انا مزبطني اوكي اينا ان انا مارن اني خبراني ولدتن خبر الخانة امتناي مباري مت بيدر انا قارنو اراتي مزبطني خش قارنو هوليوود اراتي مزبطني تعطر قدي يبو سبايلة بازن بخين جو هوليوود بخبه وشلام بخين تاما هيتش خلات امر قادي بلد من ديا قرين خش الدو بيت اخينا سو اخنا ديوما من هقوتا نيلا قد قارخ له أن أراتا إتلن أوبساسا قد أمرخ أن أراتا مزبطنينا إينا شوق خيط خمدي قد بلاشن ديوما خش لهابي من قردايا خش هابي من تيولايا من ساب قردايا نعازن تقتقن تاري من قاتبين لو أراتي ليه باللقاتي من ساب باي لو باي ليجولي لي ما سيخا قطة أبرا يولي قدي من ساب آمني لشقيلة أرى من إنجلسناي هو لأرى قاتي داخي باتي خا قطم دي أرى بيولا قاتوخ بغزايتو نيكي لبورشونيا سو هدية أخنان أمداها شرب برقلان وقدان ديو ما أرى قاتي يارك يبتو باتن خا مدعانو تا أنا مدعانو تا دي يوالي وهموني من قد شقلوخن خا يترانا من دني تخمنياتي اندي لبيتا كومبليكيتد قمتنا قاتوخون خدشا يعني خربة وقبرميتا ينزامتي وقبرميتا مضيتون يعني ما اصلا مدري خجي خيتا بمبر منا قاتوخون بيخاور خخيتا بتآزخ الخامن زمرات الميكس آشر بالسرقس اي بين زمرتا مقرونا بريشا ايتقا أزيزة خورا شاريرا ميقرا جيمس ايو بخشاون متنو خزمرتا اتنشمي ازمرتا بالخامة للدية الراتي مزبطن للادي خمارو يعني الراتي اوكيوبات زيمون
من قمت ازخل داز مرت خم دي خينا تير البالي هديه انجش قيتن الميديا ات عرباية يعني امرخ اندينا امرخ تلفزيون ست عرباية ميدل ايست انجش قيتن شميتن جو راديوية عرباية كل من يمري فلسطين يمري لفلسطين المحتلة يعني دي اوكيبات ليلة قارلة اوكيبات كفلسطين ديلا بعربة فلسطين المحتلة يعني أرض فلسطين بيشتغل زبطنتها شقلتها أي ميديا لمعرو سباين زي منك ما خيلا آها مودلا قد خخي أوبيو نيوز أستراليا يو أمريكا يو يوروب سي إن إن إن دكانة كنا مو يمري يمري the occupied land يعني أراتم زبطنة occupied للا سو أخنا نديوما إنجو ميديا لقارخلو أراتم زبطنينا أخنا ليلة قد مدر دايرن أمرن قد أخنا دي بلاشخ من قرداي من سابقم قرداي بلاشخو من صدام ليلة يمرخ وصدامي لزليمو اللان بار صدام خشت دي يمرخ قرداي نزلامو اللان يعني قدم قرداي خشتو تيلو خا امتخيتا خارطة بشارمو بلاشن باب مدي امتخيتا سو أخنا أن أراتي بيشنا يوه قساساناي تينا منغولاي تينا عرباي تينا خرطمشلماني تينا كل تهارد اتروات الدنيا من فارسي وفرساي وغريقناي وايطالياي شقيلنا عرات اي عراق اتريوا زي ما اتروات تينا وبيشنا وكيمنا الله اديم يوما عرباينا بحكام الله سو قدم يوما قومت هابخا امتخيتا بحكم الله سو اخنا ندي يوما لي ماسخ ازخ من كل ان تروات الدين زبطنو ووية بخايو عراق امرخ بيخلو هاقوياتا اخنا نجارك هاقوياتا شقلخلون بي ارخات ناشاية بي ارخات بيش دريشة بيت مهمنة آتوراية تابع مجد امتناية ومجد بولتيقاية قد ماسي بلخي ومتيلة مقرويلة ازبوتت امتن بيخا أرخا ناشيتا بيخا أرخا مردنتا لا بي أرخت آترو آترو خارتا يومتري خينا يمري إيمان مطيا الإشتد بوتل خينا إيمان شيخ لآتو كو دختويا آز بارتا اتنشمي بتمقرونا غخور عزيزة بيغل جيمس إيو بدير منو خل مدري مش مويتنو هادره

مشويت نو هدرا وبديارك منو خن الخبيشات تخرزت قالت نو هدرا قامت خدني اربي دقيقه بيشاني جربن بودي خلوخن خدش ميكس بروغرام اتلي خبران سبور قاتوخن وبغداي رابط امرن قاتوخن فاينالي ذا ويتينج از اوفر بريمير ليج شارويلي شبتت بتايلا ليفربول هو درتو لجانو باين خسبور جورا من نوخن كلوخن امريتون ليفربول قاتي من سبب شارو يخمدري سرغون مكو خبر مغديانا بتشار بريمير ليك ودا ريبورت قديا شبتا ايد بتهمزمغ بتسوكر يوروب راوند اب همزمغ بزودا باي خمزمغ بتبوندز ليغا سيريا ا لا ليغا بريمير ليج الانجليزناي لي باي خمزمخ ان توتال بالرابع اتروات مسابدانا بدور رابا اخجي جربخ بودخ بزودا كفر قاتيبه اخدينا يو جرمن بايرن ميتشنيلا باير ليفركوزنيلا بروشيا دورتموند ان تيم باي هوفنهايم شتوتغارت همزمخ باسو يو انجلند خنا بدايتون تيمه جبارنا اخ تشيلسي ارسنال اخجي اديو بليله خد السر و ار بي خمشه انا بخشبن تشايو خون اديت من الدم متيت من النورة مش خنيت من سباي ولو شيت نخججو لشخينه واتويت مبرجيت طولتها خدتا بتشاريا اديوم الى كوميونيتي تشاريتي شيلد اها كي طاليلة قشارة سيزن من قم شارة سيزن قرماند اف اي كاب وقرماند بريمير ليك يطالي مودالي بريمير ليك وينرز ايوا هلبت ارسنال خيا كان وخن وهر هاد غزي مانشستر سيتي قرمتها اف اي كاب اختي اوش خلابت خزخلي وبشامن امر نوخن قد خامن منيجار ترابكي باينا رابا ميقرنه ايوا بيبي غارديولا عمدي لحاضران خنا بشواق ولي مانشستر سيتي مبرقصرة شنة ينور ريكورد مو مويلي كمانشستر سيتي من هيتش من دي آها تيم قما بدلا ادمجت قما بدلا تيم طالاني كما طالاني خيلاني قمايلون وقرملون تشامبيون ليك قرملون فيفا وولد كلاب كاب قرملون سوبر كاب قرملون تشوا بريميرشيب قرملون اف اي كاب قرملون ليك كاب يعني كل كاب بيبي غارديولا مصيلة مايلون كمانشستر سيتي قام عبدلا وان اوف ذا اليت كلوب جو دنيا بيبي غارديولا هل ديا لغ بداية ايكي اللي بخاشا يعني مودي بتعبد اعتدية رومر دينا مارغ بلكي تقومت شاقل انترناشنال تيمز يعني اتروات دنيا قاد عدلو مانج ينا هارا لي وغ بداية ينا يورغن كلوب او مانجر ليفربول دعوار اوبا من توالي خشم مرة بجورة خمية وجو بريمير ليك حزران خش ليقا تيم ناشنال تيم جيرماني بتا بعد منج قا جيرماني يورغن كلوب سو قا شفتت بتاي لا طوليات بريمير ليج بالشاري اسمي قرا سرغون مكو بتابع عم بخيل على قا خوشيبا بتمزمخ برخ التلفون بودي خري كفر رابا من تيمي وطوليات دينا بشقالة شوبا تشامبيونز ليج بتمزمغ بت بارسلونا بتمزمغ بت ريال مدريد بتمزمغ اتلتيكو مدريد بتمزمغ بت انتر ميلان اي سي ميلان اي سي روما رابا تيم خينة اخجي هل بتسرقون بضايتون قد الى سنداني لو سبورتر نمبر ون الى ليدز يونايتد وليدز يونايتد بغدايخ الى يو بريمير ليج سو بتعبير خا كوتاشا بود خا كومبيتيشن انا سرقون مود على خزخ بود تخمنياتا بتشبتا بشبتا تيم قرماني وتيم ماني بتاع هابي لقامة توب فايف وان أدخم يعني سو آها إيوا بود بريمير ليك أخشي أنا بينوا همزمن وقاتو خون هل بد بدايت قد أنا رابا ليبن يعني يودنا فولو قا إناريل قا ريكبي ليك أستراليا إن ليبن رابا أخمريتون يعني أتخوي رجاء رقبي ليك أخشي ما سنأمر النوخن قد إديوم إتلي أنا ختم وستاقر سيلي آمد مغرم لي قا سان جورج إديو طولت سان تيوا سري أرباب سري تري هلبا سان جورج إنا وودن سبون إن خراينا أخشي وستاقر سخينا يبدايتون
up and down إلى Knights in Newcastle قرملون قا Titans تلا إيش تبصري إيش دوا Broncos إيوة قرمان شيت الدعور سلمون Broncos إنا انخرا من دن خراينا بتاعي ديا مقرمون قا Warriors جو أرض كوينزلاند أربيب إشتا so table هدية بغزايخ بياشينا بخشا من تريطة وليات خينة بياشينا روسترز بتاعنا انقامة تلاي 8 بوينتيلا بانثرز بتاعنا دي تري بنرث تلاي إشتا خارطة بتاعنا وورير دولفينز شاركس كرونالا شاركس خارطة بتاعنا نيوكاسل نايتز ساو سيدني رابيتوس بتاعنا الشوا وخارطة لن نورث كوينزلاند كاوبويز بتاعنا دي 8 بولدوكس رابعة رايكي مغبيلة قا بولدوكس كانتربري بانكستان بتاعنا بترى بوينت من اوديلة بتاعي 8 كاوبويز سو اتن هيوي اتن صورة قد بولدوكس بلك تقوما دي ميك تو توب 8 قد اوري جو فاينالز قد طالي خنا كواليفكيشنز من AFL أنا بزودة إيبن مغباند AFL يعني ما صغرق لأوزي رولز AFL هزران فريمانتل بتالة قميتا بر منه بتالة تيم دي سيدني سوانز عند الاشتئي 8 بوينت خارت بتالة بريزبن هوثونز ملبن جيلونغ أدلايد خارت بتالة كولينغوود 8 أخشي إتن هيوي قا ويسرن بولدوغز قا كالتن سان كيلدا أن ماسي ماطي قا توب 8 إنا بزودة بغزاي قد فريمانتل إلي قميتا بالشقل على توب سبوت إنا خرطة بالتازي قا توب 8 كواليفيكيشنز أخموت خرن سو قد لك كل تيم ودي لنا إتقا تيم دي سيدني سوانز هل بد سيدني سوانز إديو قرم لك أسندن موتري سرب شويش that was very very good result أخت قولن قا بخيلت على قا سرغون ماكو مطيلة الفاينل سيدني سوان خلبة طاليو ام سي جي بتشادني قا سرغون ماكو قا فاينلز يو ملبن سيدني سوانز سو أني خبرت سبورت قا توخن مدرب دارخ قا خبراني خينة تتلي بتمقرون انه قاشبت بتالة بزودة من رخمان شاري ربي يقرأ سرغون ماكو بأز برتت وين أوراهت متالي قاتوخون قم خشبته وبخشاون دي لبزمارو بليش عند إنجلس أخشي بزماري لبت شمع آتورايا وما بتيباروت آتوراية مدخورة لشمع انتراب الشوطي يعني قاتو سجلواي وبزناي وتخمناي وبربشناي أني كلها مدخورة لشمعني أخشي خرطة بدياري لماري لقات يعني آتور بتقيمة بيوخن يعني آتور بصورت جباروت آتور إلى بنيتا بيوخن أختوخن so which I agree يعني دي ميو مخنن خوش شقلخ شو هارا قد اتلن نختيخ من باكراوند خاعت عمري أنا إلى باكراوند دي جلوايا اتلني قارة إن خاعت عمر أنا من تياري قليتا ينتيا من أشيتا ينتيا من خا بدري اتلني قارة من سبب أختي لا شوقخ أني شماني أودي هابي سبابة بلشتا موضالي آت موديت وأنا مانين أخن ترون تاني وخاطراي سو آز برتد وين أوراها من أمريكا مقروة قاتوخن كلوخن بصور المغبيت ونو بدير منوخن مدري الخخبرة خشانة تقوبل لنقم خشتت

روشيا سورايا روش زمرت توين اوراها اهل اليخ امانا من اغدان مخيدت امريكا اهل زمرت خزيتنا الفيديو برابا مغبيتنا اتلخا شكلا مغزويه لاربا امرخ سوياتي ميوزيشنز وعانينا مخايا ميوزيك وعام بزمار اللي مني It's a very good clip video لي خيا كانوا خشي مصيري ودن وقطفن وخكمة شمان متخريل بدن الشوطة اتلان قدوسة شاروية لبتخمناية وجلواية يرقناية تلكفناية ورمجناية دزناية جلواية نوجياية مربوشناية كلدناية تخمناية دياراية قجصناية يورناية أردناية خزخنا ماني إبلناية مزرناية بصرناية جنجناية وبطناية أن أختي مصيري ودمان لفولو قام كل نشمان بكتاء ونمري خزخنا كما شمان بتاخر سو أن إبا خكمة من زمريات الدينة هدي بلاطة خاتي أنا همونة قد أن زمريات الدينة بلاطة خاتي بت هابي خيوما ميوماني خا مرشتا قا تولدات جنريشن سينا بتاي سب جنريشن سدي أتخب مخب شمي خدش بزودة خدش هارد روك بويا وميوزيك ومن دياني إنا سباي دينا مدخور بشي مطاطوراي خبر خشانة مخوب مضني قاتوخن هل بتكلوخن بالتيتون بيخا برسوبا رابع ايكونيكي وجو امتن لخا ديرنا جو استرالي جو مديت سيدني بيشاوضية بشمت ألم بي داتيش وجورج يعني طخوال بشمت ألم بي جورج مناخت ألم بي تير الأطرة أستراليا من ختمت الشتية ووية لخمشة الثانية اتشارت مرزا يطوانا إيمان دانو كيو ديوة لشارت مرزا يطوانا شرينا جو نيو تاون عون أخت خيق مضي ولقاتي يعني صلمنون آتورای قمتا لنگی باند رندویک و سیتی بش رابه و من آتورای دیو لخ دبو گیبت ویست سو اید خمشت سانه ایو شارت مرزای طوانا و مناخد الان بی جورج بی شوطیه خپر سوپا رابا خوبانا و مکیخا گابت امتن آتورای تلخا رابا کلن کیمیه قرخوالی قمام الان بیت مجد ایو خپر سوپا رابا خوبانا و ماس هم رخ پر سوپر هماش ایو مهنیانا بشامنا من قد مناخد ألم بي جورج منيخلي بسيقومة أرباسر بداها يرخد آب تريلبي وسريشتا هلبت بشواقي لكلبتي وبروني وبراتي بمارخ قا بيتوتة ميقرا مناخد ألم بي جورج ألها سان للبوخون وألها منيخ مناخد ألم بي جورج ويبل السامة جو ملكوتي شميانيتا عمكينة وزديقة نسبة فيونرال اتمناخت ألم بي جورج هلبت ليلة هالا بشتا معلوم إنا أنا همون المقبرة قائتا قا أمر ربان هرمز قومت عني بزودة مدعنويات بيا بيقاتو خون من جيبت كلا من جيبت عودة برسقالت نو هدرا بمارخ ألها منيخ لمناخت ألم بي جورج يولي سامة جو ملكوتا تشمية

بديار خل خويشات خرزة قالتنو هدرا ودانا مغزوية لثمانية واربي لبياشنا سري دقيقة ختمت خرزة قالتنو هدرا بت مقرون قاتوخن خامن زمرياتي تهلبت أنا مقام خدانا باقور نوا إن تفالوخن مضعانوياتي بوت زمارن ينبيشة وضية بأمانا ديفيد بتصيد ديفيد بتصيد هلبت أنا لنهم زومة بوت زمارات مناخت روبرت بتصيد روبرت بالصيد كله يتخلي قد منيخي ليك وأمريكا أخجي ديفيد بالصيد إيوه خمن آتورايد خيانت مديت سيدني و خدانا شميلان قد إيوه جو ميلبن وخدانا بخارت خكمة مرون جو أمريكا لي أخجي قماتيري خكمة مضعانوياتي بوت ديفيد بالصيد إينا هلبت أني مضعانوياتي لينا قا برستا إن لينا قد أمر النوخون مودي لي وإيكي لي أخجي أنا أخا يعني مغبانت قال ديفيد بالصياد كي مغبنوا على رابا بينوا أخشيني أو سكيريز بين يطنوا ديفيد بالصياد يعني مودي لوعدة مولي لوعدة سو أخشي آهي وامديد بينوا يعني مدنوا على خم بديه هل بت زمريات بين مقرون ولقاتوخن قا متخداها أي سام خرايت خرزت قالت نو هدرا هم زموا لهم بود زمريات دينا بلاطة دينا باية خدشا نيخة بلاطن الأرخة يعني دوغ بغزايا قد قومت هابخة أمرخ منتيتا قرابة من زمريات دينا بخاشة برخ الدوس بزمارة زمرياتي هل بتتللوسية برخو باين لمن شيتون خكمة شماني قم مغبريلي مرون شميت باست لوسيا برخو مري هي مري أنا هم زمر أبو لوسيا برخو هلبت إلى نبكتت مناخت قاشا موش برخو بابت مان عطراي بين برخو سو لوسيا برخو طلبلن مني قد ما تنوى خامز مرياتي ميقارت لوسيا برخو كلي قارو خادو تبينو ما تنوى أنا خزمرت أخيتا قاتوخون إنا مبتابي اللي قارد ديوخن مقرون نوخن آهز مرتد لوسيا برخو بخشاون آهز مرتد مني بي بوش مغبيتنا هل بات زميرو لزمارة أزيزة مناخد إفن أغاسي ومانا عطورايا وبزمارو لكفر سونك بعدو لام أزيزة لوسيا برخو مشويتنو هذا

بدي أعرف منه خن خوي شات تخرجة قالت إنه هدرة وهلبت بغداين رابا قت من قاتو خن قد قوب اللي خد تلفون رابا قم غديلي مساب بهم زمن بعد ده تلفون قا خوشي بتالي بالزهدة بدمن ظنه خن was very good call كمان تيلا بت آزخل سبرايوتا عطورته وآه جاي بهم زمن بود خامن سبرايوتا عطورايم شنيه عم ديلي بيشضيه بشمت لوقا زودو

سطر عطرايا لوقا يؤو زودو بريا بشيت البوت جمو شواصر ومنيخة بشيت البوت جمو اتشي خامت خياري خد خيو موري لجولونا وبليخيلي بجلينا يوتا وكتيبي ليسبرزوند او عطرا سعرانو سبراي دبالتي وغبية خاكتاوند بخواشا خدا مكرزانوتا وشيري بشمة على إيقار السهدة وشرب مريرة سهدا كتيوة بإيدا وبريسا بترلوك كاليفورنيا بشيد ألبو جمو 84 إتلي خمنيانة سيامة بوليتيقاية بليشانة عربية وإنجلسناية وفرنساية على غدا كتاونا بكونايا ينبشمة ماني لكورش وبليشانة سوادايا وعربايا توي عبيروت بشيد ألبو جمو شوي تري وخاسيا مخينا بليشانة عربايا كونايا يمشمة نلسمجن هانودين سووتا قرديتا طويع بيروت البو جموشتي اتشا وبترجميلي خاسامة من همصاد جلجامش ينهوماصاد جلجامش بليشانا فرنسايا وسوادايا النكتاوي لينا بيشي هلدي طويعي شونيلي بمديت الترلوك بأقدان مخيدت أمريكا قالت نوهدرا بتخاري للصبرة آتورايا من خلوقة يؤو زودو خامن كخوة بالبصانة يرقيعة صبرايوتا آتوريتا بتخاري وخلناخت رابي لوقا زودو آلها من يخلي يوم اللي سامي يوم الكشمية خامن صبرا آتوراي رابا مشمه ديلي كربسة جو بيروت خامن شماني بماري دي أنا يمخبن قارن نجاني سورايا قد لما بشني لبت لا آتورنايا ولا كلدنايا قد أخشي هامن سورايا أي مدمن تلاتي لتبرناش عزيز أخيره كل من دي بيت قارت لم بيت قرير جانوخ هندوايا قديمو قد اتشخلا كارب منوخ انديرا قصة اتشخلا كارب مني خينا مهم ليه بخوادش خا قصة شلامة سيقول اختر جاناتي موضة لتشيرينا قد لهاون من دوا لهاون من دوا بهاون أنا بيبل جا قد تورنتو أمرخ سيزيرنو عزيز لبي شمو متنالي خوش ود جوجل مخي سورايا زي مو بالطلخ بل كتب بمري this word is not found جوجل زي كمي بالطا شماني سيرج لي بالطا لخا خبرة سورايا هنا دي مخي شمت أسيريان إذا أنا خوش مور بيوماني وسخصي جو جوجل زي مو دي لابي كتابوخ خينا كنت خخيري لي عزيزي خيره بيت قارت لجانوخ كل خمديد بيت قري لجانوخ بيت ادلوخ امتا قجانوخ مت ادلوخ خشد اسلوخ امتا وودلا ريجستر جو حكمه لخا ويلوخ امتا قري لجانوخ امتا بيت ازن الداها زمرتا قد بش مصبيالو خدش خيالا من بردا تلفون شميرا اورشن الفوتشمو شوي 8 اهز مرتا ات مجد رابكي ما بنا مقلوان قيشو لأخن ودار من أخن ندري وودلا ريجستر جو حكمة لخا ويلو خومتا قري لجانو خومتا بيت آزن الداها زمرتا قد بش مصبيالو خدش خيالا من بردا تلفون شميرا أورشن الفوتشمو شوي 8 آهز مرتا

شام نبرن قاتو خون جارك أزمر تم كريخ لا من سبب إتلن ختمت خرزة لا وخنا خرزة كي خاتم قاصات وتشرب شام نبرن قاتو خون قد فياشنا 5 دقيقة خينا إينا لا تخبنيتون إتلي قامزم تكريتا قاتو خون هلبت بضايتون كلو خون بشارة خرزة متخري بوت أهوالات دينا برايو مدن خديرا نايت أطرت أمريكا وأطرت إيران بلاشا قدمة دانت أمريكا بقوم 15 بيرخا إلى the final date تشتل متيتا اللي أمرخ سيس فاير إنا قدمة إن مندي لقات الإيتوتا ولقات الشلامة ممكنوتا تخزخ أهوالات رابا قشية بتهابي وبلاشة جوري بوش مندي خوا أخنا خزيه جومت خدني 4-5 خويري ودي لنا إيد أثرت عراق بواري لبام بتقومة آبر جو بلاشا من سبب ميليشيا زكروب دينا جاو بحكامة دينا بيش تكبر بيت أثرت إيران وباني وقومة أب عراق بيرشيلا جو أمرخ بلاشة أمريكا وإيران بالدير من نوخن قختمتت خرزت قادنو هادران

والخرزن بتاعي الخوتامة قائد يوم تمان السربية اشتصر بتقاب ترائل بوسري اشتد مقرولي قاتوخن مغبانوخن شماش ديفيد جوارجيس تبيلي عموخن غمت خدن تريسا طويرة قاخوشي بد بتالي من ساشوا لطشب هاوخ مدر عموخن من تيتت آلها وبخرزة خاتا ومن دي خبراني خاتب ميخ قاتوخن But in the meantime, بیمارن قاتوخن خامیت نگانوخن خدیه پسیخ طاریتون پشاروتا خامیتون قینوتا و کلن عمودال بتمر خیه امتن آتوریتا خیه امتن آشوریتا پوشم شینام